0: patients worsen.
1: أنا يا جماعة الخير أنا خايف يصير معاي جلطة.
2: I'm afraid I will have a stroke while waiting for my operation. I asked for a catheterization procedure, but they told me they don't have the supplies and that treatment is only available outside Gaza. I cannot leave Gaza. Thousands of people are waiting. By the time my turn comes, it may be too late.
0: For those on the list, every passing day brings more risk and uncertainty. Until additional supplies arrive, doctors say they're left making difficult decisions.
3: Behind me is Gaza's only functioning cardiac catheterization machine. For thousands of patients here, access to this room means the difference between life and death. Hind al-Khudari, Al Jazeera, Gaza, Palestine.
4: Cancer patients are struggling to survive the conflict and their illness. One 30-year-old mother has been undergoing chemotherapy while being displaced and struggling to find food. She dreams of the day she could be able to leave to get the care she needs abroad. Here is her own story in her own words.
5: اكتشفت المرض هذا كانت أثناء الحرب. أجتني أعراض أنا تعبانة وهيك ومنعت ضعفت وبمرض من أي إشي وتعبت كتير. اكتشفوا عندي إنه عندي كتلتين بالثدي ورم. فإنه حكوا لي إنه هذه أنسجة مش بين عليها إشي مش منيح يعني فلازم تاخدي عينة منها. أخذت عينة طبعاً بصعوبة كانت الدنيا حرب وقصف وروحت على الدكتور كذا مرة عشان ألاقيه وين موجود إنه الدنيا نزوح والدنيا تشريد وهيك. وبلشت أخذ جرعات كيماوية. الجرعات الكيماوية أخذتها كان عز الحرب والمجاعة. والله العظيم أول جرعة أخذتها إنه قررت أخذها يعني وأخذتها والله ما كان في رغيف خبز. والله العظيم كنت أروح على الدكتور فيش يعني جسم هيك كان وزني كتير 40 كيلو كان وزني كنت أروح على الدكتور أخذها مش مستعدة إني أخذ الجرعة كان الدكتور يحزن علي يعطيني محلول إشباع إني عشان أقدر أتحملها ولا كان في أكل ولا إمكانيات ولا في علاج حتى الميبرازون كنت يعني دائما يوفروا لي إياه بالمستشفى كان الدنيا حرب يعني صعب الأدوية تكون موجودة وهيك خلصت 8 جرعات على الحال حتى أخذتهم مش كل المستشفى الحلو الدولي أخذتهم في أغلبهم كنت نازحة متشردة والله روحت نزحت من هان من مدرسة أسمى نزحت عز أجل اليهود عندنا هان نزحت من هان للمواصي مشي والمكان اللي أنا عايشة فيه مش ملائم بالمرة اللي عيشتي عندك في أنت عارفش يعني قصدي روائح أشياء نار ريحة مجاري أشياء بس بقدرش والله لسه يعني قبل شوي عم نستفرغت من ريحة إشي هب هيك يعني عايشين عند بركة هيك المكان مش ملائم وغيرك بتمنى إني أنا أطلع أتعالج لأنه الدكاترة فهموني إنه أنا أمانة طول ما أنت بغزة رح تضلك تاخذ جرعات كيماوية ولما تسافري بحكي لك أنا طول ما أنا بغزة أنا علاجي برا إنه في أجهزة خاصة فيا نظام فوكس إيش للكتل مسح ذري إشعاع هذه الأشياء حكي عنها الدكتور بحكي لي أمانة أنت طول ما أنت عندي أنا حضل أعطيك كيماوي عشان هذه الأشياء مش موجودة عندي خوفا ما يصير عندك انتشار جميع أنحاء الجسم بتمنى إني أطلع بأسرع وقت أتعالج وأرجع لأولاد وأرجع أمانة أنا الأولانية بخاف من الموت بخاف إني أموت وأترك أولاد بخاف
4: That's it from me, Tariq Abu Azzoum, and the team here in Gaza. I will be back more on the day with more details on the health crisis in Gaza. For now, it's back to Doha.
6: Okay, our thanks to you and your team, Tariq. Still ahead here on Al Jazeera. How protests in South Africa are forcing thousands of migrants to leave the country.
7: The operating currency of the religion was fear. Fear that you might be left behind.
8: Delving into the dark side to reveal how doomsday cults instill fear to exploit and manipulate.
9: It's a very powerful force.
8: Featuring first-hand testimonies from those who escaped their narratives and the lessons that should be heeded.
9: You get the right person in charge of an insane script. The script becomes believable.
8: Apocalypse Maybe, the end of fear on Al Jazeera.
10: It's not just personal property, but also infrastructure that now needs fixing, from power lines to water mains to roads and bridges. Police say the 98 people arrested will face misdemeanor charges ranging from criminal trespass to resisting arrest. There's an intense security presence outside of the federal courthouse where international media are packing the sidewalks. So are demonstrators, some of them celebrating Maduro's arrest, others calling for his release.

0: يعني صعب الأدوية تكون موجودة وهيك. خلصت 8 جرعات على الحال، وحتى أخذتهم مش كل المستشفى الحلو الدولي، أخذتهم في أغلبهم كنت نازحة متشردة. والله روحت نزحت من هان من مدرسة أسمى، نزحت أجل اليهود عندنا هان، نزحت من هان للمواصي مشي مشي. والمكان اللي أنا عايشة فيه مش ملائم بالمرة اللي عيشتي عندك في انت عارفه اني قصدي روائح اشياء نار ريحه مجاري اشياء بقدرش والله لسه اني بشو عم استفرغت من ريحه اشي هب هيك يعني عايشين عند بركه هيك المكان مش ملائم غيرك. بتمنى اني انا اطلع اتعالج لانه الدكاتره فهموني انه انا امانه طول ما انت بتغزة رح تضلك تاخذي جرعات كمان ولما تسافري. بحكي لك انا طول ما انا بغزة اللي انا علاجي برا انه في اجهزه خاصه فيا نظام فوكس ايش للكتل مسح ذري اشعاع هاد الاشياء حكى عنها الدكتور. بيحكي لي امني انت طول ما انت عندي انا حضل اعطيك كمامه عشان هاد الاشياء مش موجوده عندي خوفا ما يصير عندك انتشار جميع انحاء الجسم. بتمنى اني اطلع باسرع وقت اتعالج وارجع لاولاد وارجع امني انا الاولانيه. بخاف من الموت، بخاف اني اموت واترك اولاد، بخاف.
1: That's it from me, Tariq Abu Azzoum, and the team here in Gaza. Tomorrow, we will take a look at the social crisis in the Strip. For now, it's back to Doha.
2: Tariq, thank you so much for your excellent coverage. Three more spots in the round of 16 are up for grabs at the World Cup. Joe's here with more on that.
3: Yes, some big names in the hunt, including Netherlands, Morocco, Germany and Brazil. They're all looking to join co-host Canada, who became the first team through. We'll get reaction next.
4: Pressure is mounting for urgent action in the Democratic Republic of Congo, where over 1,000 cases of Ebola have been confirmed. The World Health Organization has declared the outbreak a public emergency of international concern. Amid fears the virus could spread beyond the region, I'll be reporting from the heart of the crisis, speaking to health workers and those affected. Follow this story on Al Jazeera.
5: With U.S. military interventions from Venezuela to Iran, how sharply is the sovereignty of states across the global south being tested? I'm Varsha Gandikota Nalutla. My guest this week on Reframe is the former Environment Minister of Colombia, Susana Muhammad.
6: Energy sovereignty, not depending on fossil fuels, is a strategic move, not only because of climate, because it makes you less vulnerable to this geopolitical mess that has been created.
7: Reframe on Al Jazeera.

0: while enduring displacement, food shortages, and a collapsing healthcare system. Now, this is Amani's story in her own words.
1: اكتشفت المرض هذا كان أثناء الحرب. أجتني أعراض أنا تعبانة وهيك ومناعتي ضعفت وبمرض من أي إشي وتعبت كتير. اكتشفوا عندي إنه عندي كتلتين بالثدي ورم. فإنه حكوا لي إنه هذه أنسجة مش بين عليها إشي مش منيح يعني فلازم تاخدي عينة منها. أخذت عينة طبعاً بصعوبة كانت الدنيا حرب وبصرف وروحت على الدكتور كذا مرة عشان ألاقيه وين موجود إنه الدنيا نزوح ودنيا تشريد وهيك. وبلشت أخذ جرعات كيماوي. الجرعات اللي أخذتها كان عز الحرب والمجاعة. والله العظيم أول جرعة أخذتها إنه قررت أخذها يعني وأخذتها والله ما كان في رغيف خبز. والله العظيم كنت أروح على الدكتور فيش يعني جسم هيك كان وزني 40 كيلو كان وزني. كنت أروح على الدكتور أخذها مش مستعدة إني أخذ الجرعة. كان الدكتور يحزن علي يعطيني محلول إشباع إني عشان أقدر أتحملها. ولا كان في اكل ولا امكانيات ولا في علاج حتى المبرزون كنت يعني دائما يوفروا لي اياه بالمستشفى كان دنيا حرب يعني صعب الادويه تكون موجوده وهيك خلصت 8 جرعات على الحال وحتى اخذتهم مش كل المستشفى الحلو الدولي اخذتهم في اغلبهم كنت نازحه متشرده والله رحت نزحت من هان من مدرسه اسما نزحت اجى اليهود عندنا هان نزحت من هان للمواصي مشي مشي والمكان اللي انا عايشه فيه مش ملائم بالمره اللي عيشتي عندك في انت عارفه يعني قصدي روائح اشياء نار ريحه مجاري اشياء بس بقدرش والله لسه يعني قبل شوي عملت استفراغ من ريحه اشي هب هيك يعني عايشين عند بركه هيك المكان مش ملائم وغيرك بتمنى اني انا اطلع اتعالج لانه الدكاتره فهموني انه انا يعني طول ما انت بتغزة رح تضلك تاخذي جرعات كيماوي ولما تسافري بحكي لك انا طول ما انا بغزة انا علاجي برا انه في اجهزه خاصه فيا نظام فوكس ايش للكتل مسح ذري اشعاع هاد الاشياء حكى عنها الدكتور بيحكي لي اماني انت طول ما انت عندي انا حضل اعطيك كيماوي عشان هاد الاشياء مش موجوده عندي خوفا ما يصير عندك انتشار جميع انحاء الجسم بتمنى اني اطلع باسرع وقت اتعالج وارجع لاولاد وارجع اماني انا الاولانيه بخاف من الموت بخاف اني اموت واترك اولاد بخاف
0: Now, there's plenty going on at the World Cup, and Peter's here with the latest.
2: That's right, Pear. There's a huge match coming up in the round of 32. It's Morocco versus the Netherlands. We will build up to it in a few moments.
3: Pressure is mounting for urgent action in the Democratic Republic of Congo, where over 1,000 cases of Ebola have been confirmed. The World Health Organization has declared the outbreak a public emergency of international concern. Amid fears the virus could spread beyond the region, I'll be reporting from the heart of the crisis, speaking to health workers and those affected. Follow this story on Al Jazeera.
4: How can there be such a fundamental discrepancy on such a core issue?
5: Each side will stick to the deal only as long as it benefits that side.
6: This war did start in the middle of negotiations.
7: They need to agree on principles.
5: President Trump wants this to end. That's going to be very hard.
8: The top 1% is benefiting. The question is, who might have had some insider information?
9: Upfront tackles the big issues on Al Jazeera.